0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاك بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو شو جاك بيناديني Come on baby Hey Lado Come on here
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: Oh

0: تلعبي مركبي هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجيبني تلعبي مركبي هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كوم اون بيبي جوبوزيم I love you.
1: I love you.
0: Zagapo.
1: Zagapo.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no. Oh.

فإحنا بني عمسنا وردنا وردنا ضد الخصيم وجايد للي معادين وحنا بقوة راينا اللي صمدنا دوري كبز عادي براكين معادنا مثل عرقزة ولدنا طقة طق سبور الشياهين وكان سلوية وطنا ولدنا والجير الأقوى فوق وزونا فينا.

يوم يوم السعيد فرحتنا نمدنا من كل عداوة وبيننا. الزهور مشدورة ومسحان من الضمار محكورة. وانت يا حبيبة مع جنة السعودان. والعاشقين قلبهم حرقان. انت مع الدرار الغالي مرق الناس من السودان.

I'm on my فراشة بنبيع فلو بنية جوي سوكدي ما في داعي اللي فكرتيا نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمح أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنقود ذكرى منسية جيلان عزب الدور شوالات شطة للحرامية الآن ده ركبت الفكر لن تدوس ودوسان ارتحنا لما فترنا خنقنا خرمنا بمبان نسان غلبان مهارات فردية كلام غضبان بس النية صفية والكيزان ما استسمع

بكيتك خليني مرعوبة، حتى سيدي علي ما يتوزع كيتي معاه. اليوم خايفة نجم نخلط عليك.

0: Allez. توحشتك. حتينا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي ديالي.
0: عارف جدا. هزو يديه. تريد فيه كليت لهب صغير. كيف العوينات مشاو. ولا عيات لي من نجمش نمشي لي. الاخر ما بيت لهات بيه.
1: عموش يجبد عليه.
0: بعد الحفلة قبل. دخل وخرج في عقله. ما خلاش كون يسأل حسين محمد.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.